سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم

0: توسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: صدق الله العظيم،
2: صدق الله العظيم، صدق
3: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
8: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة، بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

اسمعنا على 88.9.

0: للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
0: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
1: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
0: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
1: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: فندق بريرة عدن السياحي،
1: فندق بريرة عدن السياحي.
0: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
1: الرفاهية والمرح يلتقيان.
0: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
1: طيرمانات مجهزة،
0: غرف خاصة للعرسان،
1: خدمة غرف على مدار الساعة،
0: نت فضائي ستارلينك، ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
1: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
0: وموقف خاص للسيارات،
1: حراسة

0: الأمنية 24 ساعة.
1: انغمس في جمال فندق بريرة غدا
0: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
1: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
0: 02-392-481. موبايل
1: 77-11-76-90 أو
0: 78-11-47-214.
1: فندق بريرة عدن
0: السياحي.
1: رفاهية تلامس أحلامك.
2: تلامس أحلامك.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
3: لا تفوت الفرصة
2: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إم، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
7: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: تقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل.

0: لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: فندق بريرة عدن السياحي.
3: فندق بريرة عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
3: الرفاهية والمرح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
3: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
3: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
3: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
4: وموقف خاص للسيارات،
3: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
3: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
3: 02-392-4481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
3: 78-11-47-214.
4: فندق بريرة عدن
3: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
5: تلامس أحلامك.
6: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدن يا اف ام.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عدنية FM لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الرياضة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: وبعدين معاكي بقى يا ست كندة، هو اياد يموت تقعي من طولك يرجع تقعي من طولك برضو؟
2: بس الفرق المرة دي كبير. المرة اللي فاتت قلبي ما استحملش الزعل، المرة دي قلبي ما استحملش الفرح.
3: سلامة قلبك يا كندة.
1: يا اخويا قلبها وفشتها وكل حاجة فيها بقت زي الفل اول ما شافتك، دي حركات بس عشان تعرف غلاوتها عندك.
3: والله يا مش محتاجة تعمل حركات، كندة عارفة ايه عندي. ايه
2: ايه يا كندة مالك؟ ما تقلقيش يا مامي انا زي الفل.
4: ولما انتي زي الفل ايه اللي جابك المستشفى؟
1: يا ستي اول ما شافت اياد وقعت من طولها.
4: اياد؟ انا ما خدتش بالي انك واقف اصلا، هو انت مش كنت
3: مت؟ معلش جت سليمه المره دي، الظاهر ان انا زي القطط بسبعة روح.
4: تمام الحمد لله على السلامه.
3: الله يسلم حضرتك، والله كان نفسي قبلك من زمان.
4: يعني انتي كويسه دلوقتي يا كندة؟
2: اه كويسه يا مامي تمام، بس اياد كان بيقول لك انه نفسه يقابلك من زمان.
4: طب انا همشي انا بقى، الدكتور قال لي انه ساعه وهيكتب لها على خروج، ابقي هاتيها يا حسنى وتعالوا على البيت.
2: انا اسفه يا اياد.
3: مفيش داعي للاسف، انا عذرها.
1: والنبي انت طلعت واد طيب وقلبك بفته بيضة.
3: ده من ذوقك بس يا حسنى.
2: لو سمحتي يا حسنى انا حاسه اني محتاجه حاجه مسكره، ممكن تخرجي تجيبي لي عصير؟
1: واخرج ليه؟ ما العصير جنبك اهو.
2: اه طب ممكن يا حسنى تخرجي تجيبي لي ميه؟
1: الله ما الميه جنب العصير يا كندة، سلامه الشوق.
2: طب خلاص يا حسنى ممكن تخرجي تطرقي شويه؟
1: طب ما تقولي كده من الصبح، اخد انا العصير في ايدي وبالمره الميه دي كمان واضطر انا بقى.
2: ممكن افهم بقى اللي حصل ده حصل ازاي؟
5: يا ابن الذين يا ناس، انا مش مصدق نفسي، في الفترة القصيرة دي الايرادات تضعف.
6: تلميذك يا عم فكر.
5: لا تلميذ ايه بقى، ده التلميذ اتفوق على استاذه.
6: ولا تحصل، العين برضو ما تعلاش عن الحاجب.
5: عارف يا بوزو؟ لا قصدي عارف يا باسم، انت عوض ربنا ليا
6: اهو. انت
5: قول يا باسم، هو طارق ما كلمكش ما سألكش عليا؟
6: لا ما سألش ازاي، ده داوش دماغي كل يوم والتاني يتصل بيا، بابا عامل ايه، بابا اخباره ايه.
5: انت بتتكلم بجد؟
6: ايوه
5: بتتكلم بجد يا باسم. طب هو طارق ما بيكلمنيش ليه؟
6: اصله محرج منك بسبب اللي حصل بينكو قبل ما يسافر، بس هو قال لي بابا يهدى بس وانا هكلمه على طول.
2: ايه ده؟ يعني انت اللي عملت التمثيلية دي كلها؟ انت اللي ألفت حكاية الحادثة؟
7: ايوه.
2: اخسى عليك، انا زعلانة منك قوي يا اياد.
7: نفس الزعل اللي زعلته منك لما ألفت حكاية الاوفيس بوي دي. كان لازم درسي يعرفك ان الكذب كارثة بتضيع صاحبها وممكن تضيع كل اللي حواليه كمان.
2: طب يا سيدي اتعلمت، بس برضو زعلانة منك.
7: طب يا ستي حقك علي.
2: يا سلام كده بالبساطة دي، ده انا كنت هموت فيها، بس المرة دي بجد مش تأليف.
7: بعد الشر عنك يا احلى نودي في الدنيا.
2: يا سلام يا اخوي برضو لسه زعلان.
7: طب وهتفضلي كده زعلانة لحد يوم جوازنا ولا ايه؟
2: اياد هو انت بعد ما عرفت اني غنية موافق تتجوزني؟
7: موافق بس بشرط.
2: هتنازل عن كل مقامك، اوعدك اني هبقى افقر منك.
7: مش ده شرط يا كندة، خلي فلوسك زي ما هي، انا شرطي الوحيد انك تعيشي على قدي، وفلوسك دي ليكي انتي وبس، مفيش جنيه منها يدخل بيتنا.
2: وانا موافقة، يلا بينا نتجوز.
7: لسه في مشكلة، ومشكلة كبيرة قوي كمان.
5: ما فيش مشكلة ولا حاجة، انت بس اللي مكبرة الموضوع، ما تسيبيهم يتجوزوا.
4: مستحيل.
5: ليه مستحيل؟ مش وكار، المفروض ان انت اتغيرتي وبقيتي عارفة يعني ايه حب.
4: مش لما يبقى حب حقيقي؟
5: زي يعني
4: الولد ده بيضحك على كندة وداخل على طمع.
5: افلام الابيض واسود بقى، الفقير اللي بيحب الغنية ويطلع في الاخر بيضحك عليها عشان يكوش على فلوسها. اللي انا عرفته منك ان الواد محرم على نفسه فلوس كندة.
4: ما هو ده بقى الفيلم فعلا، الولد بيلعب على تقيل قوي.
5: وشكك ده بقى مبني على ايه يا سيادة المفتش وكارومبو؟
4: ده مش شك، ده يقين ومعلومة.
5: معلومة؟ معلومة ازاي يعني؟
4: ثروت الراجل المحترم اللي بيحب كندة كأنها بنته بالظبط، لما شك في الولد ده بلغني وفضلنا نتابعه لحد ما عرفنا اللعبة اللي بيلعبها. المشكلة ان في حد بيساعده بس مش قادرين لحد دلوقتي نعرف هو مين.
5: الله، طب انت ما قلتيش الكلام ده لكندة ليه؟
4: عمرها ما هتصدقني، هتفتكر ان انا بضحك عليها عشان ابعدها عنه، وساعتها هخسرها وبرضه هتتجوزه.
5: امال يعني هتسيب الواد ده يضحك عليها؟
4: لا، لازم يكون في ايدي اثبات مادي يقنع كندة عشان تصدقني، بس الولد مش سهل.
2: لا يا اياد، انا مش هسمع كلامك واستنى اكتر من كده. انا هواجه مامي واتكلم معاها.
8: كندا انت ليه مش فاهمه ان انا مستعجل اكتر منك؟ بس انا مش عاوز اكون سبب يبوظ العلاقه اللي بينك وبين مامتك.
2: يا سيدي المواجهه دي هتحصل كده كده، ايه الفرق بقى لما نعملها دلوقتي او بعد شويه؟
8: اكدب عليكي لو قلت لك اني عارف الفرق، بس فعلا خايف.
2: خايف من ايه بس؟
8: المواجهه دي يا كندا مش هتخرج بره احتمالين. الاحتمال الاول انك هتخسري مامتك ونتجوز غصب عنها، اما الاحتمال التاني انك تحافظي على علاقتك بمامتك واحنا اللي نخسر علاقتنا للابد.
2: الاحتمال التاني ده تنساه خالص.
8: وانا قلت لك اني مش هبقى مبسوط لما يبقى جوازنا على حساب علاقتك بمامتك يا كندا.
2: انت محترم قوي يا اياد، وكل يوم بتكبر في نظري اكتر من الاول.
8: وانا كل يوم حبك في قلبي بيكبر اكتر من الاول.
2: ايوه انت بقى.
8: وانت ليه محسساني اني ما بقولش كلام حلو خالص؟
2: بتقوله بالتيله. انا اللي بحس اني حنفيه رومانسيه مفتوحه.
8: يا كندا انا جوايا اكتر من كده بكتير، بس يمكن انا اللي ما بعرفش اعبر زيك.
2: من غير ما تتكلم انا بحسك يا اياد.
8: بجد
2: بجد جدا. وبمناسبه الجد، في قرار مهم جدا جدا.
8: خير، استر يا رب.
2: باشمهندس اياد، لقد اتخذت قرارا ان انا لاول مره في حياتي هواجه.
8: ما انا بقول استر يا رب.
2: انا النهارده هتكلم مع مامي في موضوع جوازنا.
8: ما قلنا نصبر شويه.
9: كندا يا كندا،
2: بس دي علامه يا مارد، هكلمها يعني هكلمها. ايوه يا مامي، ام هير. اقفل انت وادعي لي. باي. يا اهلا بالمعارك.
4: مساء الفل يا حبيبه قلبي.
2: مساء النور يا هاني، يا مامتي، يا صاحبتي، يا عمرايا. انت
4: الكلام الحلو ده وراه طلب.
2: اكذب عليكي؟ بس هو مش طلب بالظبط، تقدري تسميه اختيار انا اخدته، ويهمني موافقتك على الاختيار ده.
4: ده واضح انه قرار وانت بتبلغيه لي.
2: بصراحه بقى ماما انا هتجوز اياد.
4: هايل، الف مبروك.
2: نعم، هو انت سمعتيني كويس؟ انا بقول لك انا هتجوز اياد.
4: وانا قلت هايل، الف مبروك. المفروض اعمل ايه تاني؟
2: هو كان المفروض، لا مش المفروض، هو اللي كان متخيل يعني انك هتكسري الفيلا دي فوق دماغي.
4: اكسر الفيلا؟ الكلام ده كان زمان، انما دلوقتي انت عاقله وناضجه وانا واثقه في اختيارك.
2: هو انت حرارتك عاليه يا مامي؟ يعني هل كافه اعضائك الحيويه شغاله تمام؟
4: ده انا هزيدك من الشعر بيت. كنت بفكر اخلي فرحنا انا وفكري في نفس يوم فرحك انت واياد.
2: واو، دي هتبقى حاجه فظيعه، ده احنا هنبقى ترند على السوشيال ميديا.
4: كنت بقول لها كده وانا من جوايا بطأ مسكت نفسي بالعافيه.
5: اللي عملتيه ده عين العقل.
4: عقل؟ مش عارفه والله يا فكري، مش قادره اتخيل ان بنتي رايحه تجري ناحيه حفره وانا مطلوب مني اشجعها واقول لها اتفضلي اقعي يا حبيبتي، وفي الاخر كمان نسمي ده عقل.
5: انا معاك انها حاجه تلخبط، بس اللي انا متاكد منه ان اي تصرف تاني غير اللي انت عملتيه ده ما كانش هيبقى في صالحنا.
4: افهم من كلامك اني لازم اكمل تمثيل دور الام اللي طايره من الفرح بجواز بنتها الزفت دي؟
5: ما قدامناش اختيار تاني يا شويكار، ولو مؤقتا حتى.
4: ومؤقتا دي هتبقى لحد امتى؟
5: ده بقى السؤال اللي انا مش عارف له اجابه لحد دلوقتي.
2: بس يا سيدي هو ده اللي حصل بالظبط.
7: ايوه، بس ازاي مامتك وافقت وبالسهوله دي؟
2: هي وافقت وبس، دي كمان بتفكر تعمل فرحها هي وانكل فكري في نفس اليوم.
7: كمان؟
2: كمان. انا مش عارفه انت عامل كده ليه، ده انا تخيلت ان انت هتطير من الفرح.
7: ايوه انا مبسوط طبعا، بس مش قادر استوعب رد الفعل الغريب ده، يعني حاسس ان وراه حاجه مش طبيعيه.
10: مساء الخير. واضح ان جيت في وقت مش مناسب.
2: وانت من امتى بتيجي في الوقت المناسب؟ ده انت طول عمرك الشخص غير المناسب في الوقت غير المناسب برضه.
10: مش شاكرين يا عسل.
7: لا لا لا، على فكره حسنى بتهزر معاكي، دي حتى كانت لسه بتسال عليكي من شويه.
2: بيكذب ولا حصل.
10: خلاص يا ستي، انا جايه امضي منك ورقه وماشيه على طول.
7: لا لا، تعالي يا حسنى تعالي، انا كده كده هقوم عشان اكمل شغلي بعد اذنكم.
2: الله عليك، حتى في الشغل ملتزم ومحترم. وانت يا ستي فين الورقه اللي عايزاني امضيها لك؟ استني استني استني، قبل الورقه انا عاوز اقول لك على مفاجاه هتطير عقلك.
10: يا ستي هو انا عقلي ناقص؟ ما هو طير خلقه.
2: لا لا لا، ده لسه هيطير ويطير ويطير.
10: وجول وجول وجول. خير؟
2: كان نفسك في ايه من زمان؟
10: قولي. ما كانش نفسي في ايه، انا نفسي في حاجات كتيره قوي.
2: يا ساتر على الطمع. طب هفكرك. بيب بيب بيب
10: بيب بيب. انت بقيتي بتشجعي الاهلي ولا ايه؟
2: يا بنتي ايه اللي جاب سيره الكوره دلوقتي؟
10: الله، مش انت اللي بتقولي بيب بيب؟ هي بتبقى كده بيب بيب. اهلي تربت التاني. بيت اعلي
11: يا حبيبة قلبي. انا قصدي بيب بيب يعني العربية.
10: بيب بيب عربية مالها؟ اوعي تقولي اتخبط التاني، دي عربية انتيكة وقطع غيرها على ما نلاقيها بتطلع عينينا.
11: انا مش قصدي عربية.
10: هتبقى بتاعتي؟
11: يس.
10: طب وانت تعملي كده ليه يا كنت؟ دي عربية غالية قوي.
11: مفيش حاجة تغلى عليكي يا سونسون، انت يا عسل يا هبلة، ده انت اختي.
10: بس ده كتير قوي يا كنت.
11: انا ما ينفعش ابقى فرحانة وانت ما تبقيش فرحانة زي بالظبط.
10: انا كنت عارفة انك بتحبيني بس ما كنتش متخيلة انه للدرجاتي.
11: عشان عبيطة؟ وبعدين كفاية دراما بقى، فين الورقة اللي انت عاوزة تمضيها؟
10: خلاص خلاص يا كنت مش مهم.
11: ايه ده؟ ولما هو مش مهم دخلتي ليه علينا انا واياد؟ ده كان لسه هيرسلي وصلة رومانسية، انما ايه؟ الله يسامحك
10: كندا. انا نفسي اقولك على حاجة.
11: ايه الدخلة الغريبة دي؟
10: انا مش مرتاحة للي بيحصل.
11: اللي هو؟
10: قصدي يعني ومن الاخر كده انا قلقانة قوي من فكرة جوازك من اياد. وما تسألينيش بقى قلقانة ليه ومن ايه، لان انا نفسي مش عارفة.
11: نعم؟ انت جاية دلوقتي؟
10: مش محتاجة ترد عليا كندا، انا جاية فضفض لاختي، وفي الاخر ده قرارك الشخصي وانت حرة فيه. عن اذن
12: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي

0: فين
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
6: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناين تي مول،

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

لما تقوم من النوم شو أول أشياء اللي تسويها؟ تشرب ماي، تنظف أسنانك، تأخذ شاور، تمشط شعرك، تلبس ثيابك وغيرها من الأشياء اللي تسويها كل يوم بدون تفكير. بس متى كانت آخر مرة تساءلت إذا كانت الفرشاة نظفت أسنانك تماماً أم لا؟ متى ركزت وايد في طريقة استحمامك مثلاً؟ ومتى كانت آخر مرة تمعنت في كل التفاصيل في الطريق من البيت لين الجامعة والمكتب؟ يمكن آخر مرة فكرت في هذه الأشياء كانت قبل سنوات. تعرف ليش؟ لأنها تحولت إلى عادات يومية. اجتماعياً ما نحتاج أن احنا نعرف العادة، فهي الأشياء اللي نسويها بدون ما نفكر فيها، منها العادية مثل تنظيف الأسنان وسواقة السيارة، ومنها السيئة كالتدخين ولعب القمار وأكل الحلويات بنهم وغيرها. ولكن علمياً العادة هي التصرفات اللي نقوم بها بشكل روتيني في حالات ومواقف معينة وغالباً من دون وعي منا. يعني مثل كيف؟ مثل الأوتوبايلوت أو الطيار الآلي الموجود في داخل الطيارة ويتحكم فيها تماماً لما تكون في الجو. كذلك هي العادات لما تتأصل في داخلنا. اتصور لو أنك تحط تركيزك طول اليوم في طريقة شرب الماء ومضغ الطعام، كيف تكون حياتك؟ ما بيكون عندك وقت تسوي شيء مجدي ونافع طول اليوم. وهنا يأتي دور العادات اللي تفضي أذهاننا من هذه الأفعال واللي تشكل 40% من سلوكياتنا اليومية. هذا كلام ويندي وود، وهي باحثة من جامعة ساوث كاليفورنيا. سوت دراسة على مجموعة من الطلبة، خلتهم يسوون بعض الأعمال الروتينية مثل سواقة السيارة والرياضة وتنظيف الأسنان، فلقت أنهم أثناء هذه الأعمال كانوا يفكرون في أشياء بعيدة جداً عن الشيء اللي هم قاعدين يسوونه. إحدى أشهر علماء الأعصاب اللي بحثوا كثيراً في كيفية تشكل العادات هي آن غريبل من معهد ماك جوفرن في جامعة MIT. آن كانت تتساءل شو يصير في داخل الدماغ لما يتحول فعل واعي معين إلى عادة روتينية، فقامت بإجراء عدة تجارب على القردة والفئران وراقبت أدمغتهم لما يكررون أفعال معينة حتى تتحول إلى عادات أو هابتس. فاكتشفت أن هناك منطقة في الدماغ تسمى ستيري آتم، وهي المنطقة المسؤولة عن الحركة والمزاج والمكافآت. هذه المنطقة تصبح نشطة جداً خلال أداء هذه السلوكيات اللي بعدها ما تحولت إلى عادات. قامت آن بتصميم متاهة بسيطة على شكل حرف T وحطت فيها فار، ودربته إنها لما تعطيه إشارة صوتية يتحرك. هذه الإشارة الصوتية تسمى كيو، مثل الممثل اللي لما يعطيها المخرج الكيو يبدأ التمثيل. لما يصل الفأر إلى نهاية حرف T تعطيه إشارة صوتية ثانية فينحرف باتجاه الماء اللي فيه سكر، وإذا ما سمع هذه الإشارة الصوتية ينحرف باتجاه الحليب اللي فيه كاكاو. آن لاحظت أن نشاط الأعصاب في الدماغ كان عالي جداً في بداية التجربة، وخصوصاً في منطقة ستيري آتم، أي في المرحلة اللي الفار كان فيها يكتشف المكان والأصوات. ولما بدأ يتعود على المكان أخذت الإشارات تقل مثل ما أنتم شايفين، وهذه كانت مرحلة تشكل العادة. وبعد أن تأثرت العادة في داخل الدماغ هبط مستوى الإشارات العصبية تماماً وتغير مسارها، وصار الفأر يتحرك بمجرد سماع الصوت، ودماغه ما عاد تظهر فيه أي أنشطة عصبية. هنا أدرك الباحثون أن العادة ترسخت في الدماغ، لكن المفاجأة هي أنهم في إحدى التجارب بعد ما الفار تعود على المكان شلوا الماء بالسكر والحليب الكاكاو وحطوا ماء عادي ما له طعم، لكن الفار استمر يؤدي نفس الأفعال لما يسمع الصوت وكأنه مبرمج. اكتشف العلماء ثلاث مراحل لتشكل العادات عند الإنسان. المرحلة الأولى هي مرحلة اكتشاف سلوكيات جديدة، فيها تقوم منطقة الفص الجبهي، وهي منطقة مسؤولة عن التخطيط واتخاذ القرارات وعدة أشياء منها الإدراك السلوكي، تقوم بالتواصل مع منطقة ستيري آتم اللي تتواصل بدورها مع منطقة الدماغ المتوسط ميد برين المسؤولة عن عدة أشياء منها الحركة. ومن هذه المنطقة تفرز مادة الدوبامين اللي تمنح الإنسان الشعور بالمكافأة. تستمر الإشارات العصبية بالدوران بين منطقتي ستيري آتم وميد برين لتحديد نوعية هذا السلوك الجديد، ومع تكراره ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة تشكل العادة. هنا تقوم منطقة ستيري آتم بالتواصل مع منطقة في أعلى الدماغ اسمها سنسوري موتر
وهي مسؤولة عن التخطيط والتحكم والقيام بالأفعال اللا إرادية. هذا التواصل يخلي الدماغ يخزن العادة الجديدة على هيئة قطع علشان يسهل استدعائها في المستقبل. هذه القطع تقتات وتعيش على إفراز الدوبامين. وبعد أن تتشكل العادة تأتي المرحلة الثالثة وهي ترسخ العادة في داخل الدماغ، أي تصير مثل الدمغة، وهنا تقوم منطقة صغيرة تحت منطقة الفص الجبهي بغرس هذه العادة في اللاشعور وتقوم بتغذيتها بشكل مستمر بالدوبامين. أحياناً يطلع الواحد منا من بيته وفجأة يسأل نفسه، هل قفلت الباب؟ هل طفيت الإنارة؟ فقدان الحاسة هو أحد الجوانب السيئة لسيطرة العادة على الإنسان. ليش؟ لأنها تبدأ تقلل من انتباهنا للأشياء من حولنا. حد بيقول طيب شو المشكلة؟ المشكلة تكمن لما الواحد منا ينسى أن ينتبه لصحته. بسألكم، لما بتوقف وبتوقفين على الميزان وبتشوفون أوزانكم زايدة لا تستغربون وتذكروا كيف كان نظامكم الغذائي في الأشهر الماضية، بتلقونه كان سكريات ودهون وعادات سيئة كالجلوس طوال الوقت وماشي رياضة وكسل وماشي حركة. هالعادات أو عفوا هالسلوكيات بتتحول مع الوقت إلى عادات في حياتنا، وبيبدأ العجز والإحباط والسمنة والأمراض بيبدون يغزوننا من كل مكان. هل سمعتوا عن الوسواس القهري اللي يسمونه Obsessive Compulsive Disorder؟ من أسباب هالوسواس هي العادات اللي نكررها في حياتنا، وترى يعني حتى الكلام النفسي يعتبر من هذه العادات. مثلا يفكر الواحد منا بشكل مستمر أنه يمكن يمرض، يمكن يصيب مرض خبيث أو يموت فجأة، ومع التكرار تصبح هذه الأفكار جزء من عاداته الروتينية، ولما ينتبه أنها مأذتنا ومعطلة حياته يكون الوقت قد فات على أن يتخلص منها. الدماغ هني لكثرة التكرار طبعا يخزن هذه الأفكار أو الأفعال في مخزن الطوارئ اللي يلجأ لها بين الفترة والثانية بدون ما تكون عنده القدرة على تغيير وضعه. يعني مثلا تأكل حلويات فتشعر بالنشوة فتستمر بأكلها لين تصير عادة، وفجأة تقول في نفسك هذه مضرة لازم أغير عاداتي فتأكل جزر، بس ما تحس بالنشوة لأن الدوبامين ما يتدفق في جسمك. فشو تسوي؟ تقول بغير وباكل خيار، بس ماشي فايدة، بتغير وتاكل سلطة، ماشي فايدة، تغير وتاكل فواكه، بس بعدك مو براضي. وفجأة تقول في نفسك ما عليه، باكل شوية كاكاو وما راح أخسر شيء، ومع الوقت توقف أكل الجزر والخضروات تماما وترجع للكاكاو والحلويات والمشروبات الغازية لأنها هي فقط اللي تمنحك الشعور بالسعادة.

حد بيقول وشو عن قوة الإرادة؟ الإرادة مهمة، لكن من كثر ما نستخدمها ونحاول ونصر ونعتقد بأن هي السر في التخلي عن أي عادة سيئة، شو اللي يصير؟ يجينا إرهاق، فتضعف الإرادة حتى تنتهي. كل يوم تقول أنك أنت بتروح صالة رياضية وبتحسن لياقتك، وأنك أنت ما بتاكل حلويات، لكنك ما تسوي أي شيء حقيقي لجعل هذه الأفعال الجيدة جزء من حياتك، فينتهي بك الحال بأنك تستمر في عاداتك السيئة. طيب والحل؟ الخبر الجيد هو أن الإرادة يعاد شحنها لما ننام في الليل، فيصحى الواحد منا وهو ممتلئ بالإرادة. بس انتبهوا، ترى هالمخزون محدود في اليوم، وخصوصا لما الواحد منا يكون منهك جسديا وفكريا من خلال الدراسة والعمل وغيره. فشو أسهل شيء أنه هو يسوي؟ أسهل شيء طبعا أنه هو يمارس العادات السيئة اللي تعود عليها واللي هو متأكد أنها بتمنحه شعور بالنشوة. وفي دراسة قام بها واحد اسمه ديفيد نيل، أخصائي نفسي، اكتشف أن الطلبة يمارسون عاداتهم السيئة من سهر وتدخين وأكل غير صحي، يمارسونها بنسب عالية جدا وقت الامتحانات. والسؤال هو ليش؟ السبب هو أنه وقت الإرهاق والتعب يتنافس نظامان في داخل الدماغ، النظام الموجه لتحقيق الأهداف وخلنا نسميه المكتب، ونظام العادات وخلنا نسميه غرفة النوم. نظام الأهداف مكلف ويحتاج إلى مجهود كبير من الدماغ، والطالب مسكين ما عنده طاقة، عنده التزامات وأشياء كثيرة، ولما المذاكرة والضغط يكثرون عليه يشتغل عنده شو؟ نظام العادات، اللي إذا تذكرون مثل ما قلنا أن الدماغ ما يحتاج الكثير من الجهد علشان يشغله، لأنه أوتوبايلت، فيلجأ له الطالب علشان يرتاح ويقل المجهود العصبي على دماغه. لذلك لما يعود الإنسان نفسه على اكتساب عادات جيدة في حياته، يمر في ظروف صعبة ويشتغل نظام العادات عنده، فإنه ما يلجأ لأفعال قد تضر بصحته النفسية والجسدية. أدري أنكم تقولون في أنفسكم وكيف نسوي هذا الشيء؟ أولا لازم نعرف أن العادة علشان تكتسب نحتاج أن نمارسها لثلاثة أشهر، سواء كانت جيدة أم سيئة. ورغم أن القاعدة اللي تقول أنك لازم تمارس الشيء ل 21 يوم عشان يكون عادة هي قاعدة صحيحة، لكنها ما تنطبق على الكل، بل في ناس يكفيهم أنهم يسوون الشيء ل 18 يوم فقط فيصبح عادة، وحد من الناس لازم يمارسون السلوك ل 254 يوم، تصوروا يعني 8 شهور عشان تترسخ هالعادة في أدمغتهم. بس بعد دراسات موسعة اكتشف العلماء أن المتوسط هو 66 يوم لكي يتحول السلوك إلى عادة. ترى الناس يا جماعة مختلفين جدا، وما نقدر نقول بأن هذا السلوك نافع للجميع. يعني ما لك حق أنك أنت تقول لشخص يبدع بالليل وينتج أعمال فنية وأدبية، ما ينفع أنك أنت تقول له لازم تقوم الصبح لأن عملك بيكون أحسن. علميا هذا الكلام غير صحيح. ثانيا لازم الواحد منا يحط له روابط وأشياء الذكرة أن يمارس سلوك معين إلى أن يصبح عادة. نرجع لمثال الصالة الرياضية، كل يوم تقول بسير جيم باكر، لا بسير الأسبوع الجاي، بسير الشهر القادم، لكنك مو قاعد تسوي أشياء تساعدك على ذلك. والحل أنك تسوي أشياء بسيطة علشان تغير هذا وتصبح هذه الأشياء الجيدة عادات في حياتك. يعني مثلا حط جوت الرياضة عند باب البيت علشان تشوفه وانت طالع كل يوم، رتب ثياب الرياضة وروح اشتر قفازات وساعة قيس النبض وبروتينات وكل الأشياء اللي تدخلك في جو الرياضة، رتبها كل يوم وكأنك بتروح تتمرن. تذكرون الكيو أو الإشارة اللي كانوا يعطونها للفأر في التجربة اللي ذكرناها في أول الحلقة؟ اللي تسويه بلبس الرياضة هذا هو الكيو اللي بيخلي دماغك يقول لك يلا عاد البس وروح الجيم. ثالثا حط لنفسك مكافأة بعد كل سلوك جيد تبغى تحوله إلى عادة، لأن المكافأة ترسل إشارات إلى منطقة المكافآت في الدماغ اللي بالتالي تحفزك في كل مرة بتمارس فيه هذا السلوك وتبدأ بتحويله إلى عادة. يعني مثلا خلص قراءة كتاب، خل مكافآتك تكون أنك أنت مثلا تأخذ نفسك هدية أو تروح مكان جميل أو تسوي أي شيء تحبه. من زمان كنا نسمع هالكلام من علماء النفس، بس الآن علماء الأعصاب يقولون بأن هذا الكلام هو شيء حقيقي وملموس. رابعا تخلص من الذكريات. شو يعني؟ يعني تبغى تقطع أكل الحلويات، تخلص من كل الحلويات اللي عندك في البيت، لأن هذه العادة هي نوع من أنواع الإدمان. في الموسم هذا عندنا حلقة كاملة عن الإدمان. دماغك أقوى منك
ومهما قلت لا ما باقي الحلاوة، بمجرد شعورك بالتعب دماغك هذا بيجبرك أنك أنت تفتح الكبت اللي فيه حلاوة وتأكلها مثل الرز. وصدقني بتلقى ألف عذر وعذر علشان تمارس هذه العادة، وبتقول بس هذه المرة وما راح أكررها. يعني باختصار تخلص من الكيو اللي يخليك تمارس هذه العادات السيئة، لكن الموضوع بيطول ويبالي وقت. خامسا، حط لك جدول وقوانين. شو يعني؟ يعني تبى تاكل اكل صحي، حط لك وقت في اليوم تاكل فيه تفاحه، ووقت تشرب فيه ماي، ووقت تمارس فيه الرياضه، وحط هذا كله في الريمايندر مال تلفونك وخلي يذكرك، لان الدماغ يحتاج انه يشوف هذا التذكير. اما القوانين فلو انت يعني ما عندك القدره انك انت توقف اكل الكاكاو، حط لك قانون انك انت ما تاكل كاكاو لا في العمل ولا في الجامعه، وانك انت تاكل فقط في يوم واحد في الأسبوع. عامل دماغك كالطفل، لا تقول لا أنا كبير ومسؤول وذكي. الدماغ ما يعرف هذا كله أبدا. الدماغ يعرف أن الحلاوة والتدخين والكسل وغيرها من الأشياء السيئة هي أشياء بتريحه فقط. مناطق الدماغ اللي تتحكم بالعادات تعمل مثل الطيار الآلي مثل ما قلنا، لكن حتى الطيار الآلي يقدر الكابتن أن يعطله ويتولى القيادة. العلماء كانوا يظنون بأن العادات متعلقة بالجوانب النفسية، لكنهم اكتشفوا مؤخرا بأنها عبارة عن تغيرات كيميائية وعصبية في داخل الدماغ. ورغم أنهم ما اخترعوا أي أدوية تخلصنا من عاداتنا السيئة، إلا أن فهمنا لآلية عمل الدماغ بتسهل علينا فهم أنفسنا أكثر وإدارتها بطريقة أفضل. لكن حتى لو فشلنا شو يعني؟ بننجح المرة الثانية أو الثالثة أو حتى الألف، أهم شيء إن إحنا ما نوقف المحاولة. في قصة موسى عليه السلام يقول تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ما سألتوا أنفسكم ليش جلس موسى كل هذه المدة؟ لأن الله تعالى وهو أعلم وأحكم كان يربيه ويعلم السلوكيات الرفيعة. ولاحظوا جلس 30 ليلة حتى اكتسب السلوكيات اللي تؤهله لإتمام النبوة، وبعدين جلس 10 ليالي أخرى. تعرفون ليش؟ عشان تتعزز هذه السلوكيات في داخله وتتحول إلى عادات. إذن التكرار والصبر من أهم أدوات تغيير النفس.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: للوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. هادنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-93-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام،
0: ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
10: عدنية FM.
11: عدنية FM. عشمني.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين واحشرنا في زمرته وتحت لوائه يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن خير الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من قهر الرجال. هذه الكلمة كثر تردادها هذه الأيام وتردد سمعها على الآذان، قهر الرجال قهر الرجال قهر الرجال، يتحدث عنها من وقع له قهر أو من رأى مقهورا. ولأن قهر الرجال يسبب الموت للمقهورين أو المرض أو الهم والغم أو النزوح وظلم بامتياز، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا أن ندعو الله تعالى مستعيذين به من قهر الرجال، بل صباح مساء كما جاء في حديث أبي سعيد في سنن أبي داود، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى كل صبح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن البخل والجبن ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ماذا لو تعرضت لقهر الرجال؟ أن يتلذذ بظلمك، أن ترى من يأخذ حقك، أن ترى من يتهمك في عرضك، أن ترى من يتسبب في أذيتك فلا تستطيع لنفسك انتصارا ولا مخرجا مما أنت فيه. تعيش قهر الرجال هما وغما وكمدا، لا تتلذذ بنوم ولا تهنأ بعيش ولا تطعم أكلا أو شربا أو قربا من أولادك، حياة نكدة وعيش صعب، تظهر آثار قهر الرجال على وجهك، على ملامحك، في كلماتك، في اضطرابك، في شرودك، في شرودك. ولربما ولربما من كان من الحاضرين معنا في هذه الجمعة من يعيش حالة شرود قبل الخطبة أو أثناءها لأنه تعرض لحالة قهر رجال. ليس للمقهور إلا الله وكفى بالله، هذه طبيعة الحياة، طبيعتها القوة والمغالبة. وبعض من أعطاهم الله تعالى القوة أو المغالبة أو الحيلة والذكاء والذكاء يستثمر ما أعطاه الله تعالى في أذية الخلق، في تنغيص عيشهم، في تهدير معاشهم، لا يبالي، لا يبالي عندما يراهم يموتون كمدا أو يصرعون مرضا أو تتنغص حياتهم. لقد مات الشعور عنده وتبلد الإحساس وأغلق باب الضمير، أغلق باب الضمير، وإن الله تعالى قد ذم أولئك القوم الذين مات الشعور عندهم، يفسدون، يخربون، يقهرون ولا يشعرون.
1: بمعاناة الآخرين، لا يشعرون بمعاناة الآخرين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. على هذا أيها المسلم حذر أن يموت شعورك، حذر. أنت إنسان بالشعور، أنت آدمي بالإحساس، أنت إنسان بالإنسانية الأخلاقية، الرحمة والإخاء والصدق والصبر ومراعاة الآخرين، أنت إنسان بهذه الأوصاف. ولذا نادى الله تعالى علينا بوصف الإنسانية يا أيها الإنسان، ونادى علينا بوصف الآدمية يا بني آدم، ونادى علينا بوصف الإيمانية التي تخرجك من موت الشعور وموت الضمير والإحساس يا أيها الذين آمنوا، وهي الأكثر. فما دام أنك قد آمنت بالله واليوم الآخر، أشعر بالآخرين بمعاناتهم بقهرهم بالظلم الذي جرى عليهم، فإن كنت سبب ارفع سلاحك عنهم، ارفع يدك عنهم، ارفع لسانك وجوالك عنهم، وإن لم تكن ظالما فكن نصيرا لهم حتى يخرجوا من المعاناة. وأنعم بمن كان نصيرا للمقهورين والمظلومين، أنعم به، هو حبيب الله، هو قريبه، هو الأظهر.
2: عدنية FM تقدم البرنامج الديني، برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم إلى الحلقة الثالثة من برنامجكم أحسن الحديث، ونكمل الكلام على سورة الفاتحة. كنا مع قول الله جل وعلا الرحمن الرحيم. إن الذي يتلو هذه الآيات الكريمات لما علم أن الله تعالى هو رب العالمين تطلع لضعفه، تطلع العبد التالي لهذه الآية الكريمة والسامع لها تطلع إلى رحمة الله تعالى به، لأنه ضعيف والله تعالى هو سيده وهو خالقه وهو مدبر أمره، تطلع إلى رحمته جل وعلا، فجاءت الرحمن الرحيم، ثم جاء بيان ما يتعلق باليوم الآخر مالك يوم الدين. ولما بلغ الثناء الغاية القصوى قال إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبد لما أثنى على ربه جل وعلا ارتقى، فقال هذه العبارة: أياما هذا شأنه وتلك صفاته، نخصك بالعبادة وبالاستعانة. فهذه الآية العظيمة في سورة الفاتحة هي واسطة العقد، وفيها الاختصاص، والمعنى ها هنا: لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. كيف توصلنا إلى ذلك؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يقل في هذا الموضع نعبدك ونستعينك، فإن ذلك يمكن أن يكون مع الإشراك به جل وعلا. لكن عندما قيل إياك نعبد، فالمعنى عندما قدم المفعول أنه لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. وهذا هو الإخلاص لله تعالى في العبادة، وهذا هو التوحيد. والعبودية كما تعلمون غاية الحب مع غاية الخضوع والذل للمعبود. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فلا بد في العبودية من محبة، ولا بد فيها من ذل للمعبود تبارك وتعالى. وهنا سؤال أيضا: لما لم يقل إياك أعبد وإياك أستعين؟ والجواب أن مجيء ذلك مع الجمع إياك نعبد وإياك نستعين هو اعتراف من العبد بقصوره في عبادته عن الوقوف بباب ملك الدارين ومالكهما. فكأنه يقول: يا ربي، أنا منضم في سلك عبادك المؤمنين لأناجيك، فأذكر عبادتي مع عبادتهم لتجيب دعائي مع دعائهم، وتضمني إليهم فتكرمنا وتعيننا وتهدينا الصراط المستقيم الذي هو مستو لا اعوجاج فيه. وفي هذه الآية مما استنبطه بعضهم لزوم جماعة المسلمين، فالمؤمن لا يخرج عن جماعة المسلمين طاعة لله ولرسوله. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه. نسأل الله السلامة والعافية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. والمعنى أنه يموت عاصيا لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الخروج عن الجماعة ومشاقة ولي أمر المسلمين يفضي إلى فساد عريض، ويؤول إلى سفك الدماء بغير حق. ومن الأمور التي دلت عليها الفاتحة التي نتلوها كل يوم
17 مرة في صلواتنا المكتوبات بيان أن أمم الأرض كلها ليس فيها قدوة للمسلم سوى من أنعم الله عليهم بالنبوة والرسالة ومن تبع أولئك الأنبياء والرسل. فكيف تدعو أخي الشاب هذا الدعاء في صلواتك وفي قرارة نفسك أن قدوتك بعض المغضوب عليهم أو بعض الضالين؟ فعلى المسلم أن يجانب طريق أولئك، على المسلم إن كان يعقل، إن كان يعقل ما يقرأه في صلاته، أن يبتعد أشد البعد عن طرق من ضلوا عن صراط الله المستقيم، وأن يحذر سلوك سبيل المجرمين. كما دلت الفاتحة المباركة على أن الصراط المستقيم هو الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في كل الاعتقادات والأعمال والأخلاق. فإن الله تبارك وتعالى ذكر الصراط، والصراط أصله بالسين صراط، من السرط الذي هو البلع السهل. وبنوا الصراط على زينة فعال، صراط فعال، قالوا لأنه مشتمل على سالكه، الطريق مشتمل على من يسلكه، اشتمال الحلق على الشيء المسروط أي الذي يبتلع. وهذا الوزن يكثر في المشتملات على الأشياء، كقولنا لحاف وخمار ورداء وغطاء، فكذلك الصراط. قالوا والصراط ما جمع 5 أوصاف: أن يكون طريقا مستقيما، أما المعوج فلا يسمى صراطا، وأن يكون سهلا فالطريق الصعب لا يسمى صراطا، وأن يكون مسلوكا لا أن يكون مهجورا، وأن يكون طريقا واسعا موصلا إلى المقصود، أما الطريق المسدود فإنه لا يسمى عندهم صراطا. فصراط الله تعالى مستقيم سهل مسلوك، فيه من أهل الإيمان ممن أنعم الله تعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من يسلكونه، وهو طريق واسع يسعنا أن نكون من أهله، وهو موصل إلى المقصود، إلى الله تعالى وإلى رضوانه وإلى جنته. أيها الأحبة الكرام، ومن أنواع البلاغة التي تضمنتها هذه السورة الكريمة حسن الافتتاح وبراعة المطلع، فقد ابتدأت بالثناء على الله تبارك وتعالى والتعريف به جل جلاله. الثاني المبالغة في الثناء، فلفظ الحمد يفيد أن المحامد كلها لله جل جلاله، مع كثرة ما وصف الله تعالى به من الصفات وما ذكر من أفعاله في قولنا رب العالمين. الثالث الاختصاص، الحمد لله أي أنه المختص بذلك دون غيره، فاللام للاختصاص، وقيل إنها للملك أي أن تلك المحامد مملوكة لله جل جلاله. الرابع الإيجاز في قوله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم، بحذف لفظ صراط، والمقصود غير صراط المغضوب عليهم، فهذا الحذف لأجل الإيجاز. وكذلك التقديم والتأخير في قوله إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، إياك نستعين كذلك. كذلك نجد أن الله جل وعلا قال فيها وإياك نستعين وأطلق الاستعانة، فلم يخصها بجانب من الجوانب ليتناول كل مستعان عليه. فنحن نستعين بالله جل وعلا في كل شؤوننا، ولذلك أطلقت الاستعانة هاهنا.
ومن صور البلاغة الواضحة الظاهرة ما يسمى الالتفات، وقد سبق لنا الكلام على هذا اللون من ألوان التفنن في كلام العرب. والمقصود بالالتفات هنا أن السورة ابتدأت بالكلام عن الله جل وعلا في مقام الغيبة. الحمد لله، إذا ذكر الاسم الظاهر فإن هذا يكون مقام الغيبة. ثم لما أثنى العبد على الله خاطب الله تعالى فقال إياك نعبد وإياك نستعين. والالتفات يؤتى به للتفنن في الكلام وتنشيط السامع، وهنا خاصة جيء به لأن العبد لما أثنى على ربه ارتقى فخاطب الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

يموت الحلم في يدينا وخلف ضياعي ضعنا، وندعو الله في ألم ونطمع أن يعوضنا ويجبر كسرنا يوما.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة،

0: الآن
1: الآن
0: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: فندق برير عدن السياحي،
7: فندق برير عدن السياحي.
2: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق برير عدن السياحية.
0: الرفاهية والمرح يلتقيان.
2: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
0: طيرمانات مجهزة،
2: غرف خاصة للعرسان،
0: خدمة غرف على مدار الساعة،
2: نت فضائي ستارلينك، ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
0: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
2: وموقف خاص للسيارات،
0: حراسة أمنية 24 ساعة.
2: انغمس في جمال فندق برير عدن
0: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق برير عدن السياحي.
2: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
0: 02-392-4481، موبايل
2: 77-11-76-90 أو
0: 78-11-47-214.
2: فندق برير عدن
6: السياحي.
2: رفاهية تلامس أحلامك،
3: تلامس أحلامك.
8: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه

0: أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى الثانية بعد الظهر، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
7: انتشارك مضمون.
6: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

قارب عشتها كبرى ولكن ما رهاني براس فترجمها لمن يدرى ما في رمك الأقراص تقارب عشتها كبرى.

0: فينا.
1: اعلانك معنا وصولك اسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9 لون جديد.

0: المسلم.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
11: بنافع العود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: يعني ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: ما بعد صبرك.

89.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة 28. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج. في حلقة اليوم أيها الأعزاء تستعرض بنا الأديب القاصراني عبد الله الحسني رواية سماء تمطر خوفا لغسان خالد. الخوف هو لغة طلب النجاة لكل قلب يبيض، والمطر هو صوت الحياة القادم من السماء نحو الأرض. ويحدث ألا يترجم الصوت اللغة حين تمطر السماء خوفا يعصف بقلوب القاطنين تحتها. سماء تمطر خوفا هي سماء يمنية سار تحتها الكاتب غسان خالد بقلمه لنقرأ لغة الخوف حين يكون صوت السماء قاتلا. عمل روائي متكامل الأركان الفنية بلغة رائعة تخلط بين البساطة والعمق. لغة اليمني الذي يصمت طويلا ثم ينطق على الورق فتشبه لغته بساطة الإنسان وعمق معاناته. تنقسم قصة الرواية إلى قسمين بعد المنطلق الواحد. اتسم قسمها الأول بالواقعية أكثر بكافة شخصياته وأحداثه، بينما تقلصت الواقعية نوعا ما في قسمه الآخر تدريجيا، فأصبحت الأحداث درامية خيالية لتصل بنا إلى نهاية مناسبة تجمع بين الواقع والخيال في مشهد سينمائي وظفه الكاتب ببراعة، لتكون الخاتمة مفتوحة بالنسبة لقارئ العمل الأدبي ومغلقة بمعرفة باقي التفاصيل بالنسبة لقارئ الواقع اليمني. مشى الكاتب بحذر على الشعرة الفاصلة بين التكتلات والأحزاب والإيديولوجيات اليمنية، واستطاع إلى حد كبير التوازن عليها، واستخدم أحيانا لسان الجن لرفع صوته ببعض الآراء حول الدين والسياسة والحياة كما ترويها حكايات شاجع صديق الجن الذي كان همزة الوصل المحايدة ليس فقط بين الريف والمدينة، إنما بين الأحداث والمحطات المختلفة التي عاصرها وحافلته وروادها. في القسم الأول تواجد أكبر لكل الشخصيات الرئيسة والثانوية، وقد جرى سرده بلسان أحد أهم شخصياته وهو حسان، أو لنقل أحد قطبي الرواية الأساسيين. وفي هذا القسم كان إرث الحرب هو العنوان الأبرز، بينما تولى الراوي العليم سرد النصف الآخر الذي تتبع قطب الرواية الثاني وهي شخصية راية التي أخذت الرواية جوف الحرب فابتلت بمطر سمائه ولامست لغة خوفه. كان الخطان المتوازيان كما وصفهما الكاتب لحسان وراية هما الهيكل الذي سار طريق الرواية، بينما كانت الحرب والمحطات السياسية المختلفة والمتداخلة التي مرت على اليمن منذ عام 1990 حتى عام 2015 وما بعدها هما سقف وأرض الرواية. تنقلك الرواية بين قسميها إلى اتجاهين مختلفين وبصورة سلسة مقنعة، تشي بمهارة الكاتب في خلق عدة مسارات وشخصيات وأحداث في مكان واحد، كما تزين كلاهما بصياغة أدبية فنية وفلسفية متميزة للواقع وللحياة والموت والإنسان. كانت الحرب هي العنوان العريض لرواية سماء تمطر خوفا، وهي العنوان الأبرز الكثير من الأعمال الأدبية على مدى عشرات السنين الماضية. ربما لن يتمكن اليمني من الشفاء من تأثير الحروب لعقود طويلة قادمة، ليس فقط لأنها لا تلبث أن تتوقف واحدة حتى تشتعل أخرى، بل لأن النهوض بينها وهم لا يصدقه إلا مستفيد. وهكذا أيها السيدات والسادة نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من حلقات هذا البرنامج. نشكر لكم كرم الإصغاء وطيب المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

عدنية اف ام 88 فاصلة 9 قراءات بكتاب عرض وتحليل الأديبة القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
8: من أي مكان
6: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
8: تعلم أينما كنت.
11: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
4: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
6: لون جديد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
12: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
11: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
12: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
11: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
12: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
11: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
12: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
11: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
12: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
13: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
14: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
15: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
14: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
15: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
15: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
14: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
15: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
14: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
15: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
14: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: اختيار ذكي لراحة تدوم.
16: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
17: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
18: عدنية
19: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
18: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لا شاردة ولا واردة إلا بين لنا فيها أمر صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك آداب الطعام. فللطعام آداب عديدة، كيف يأكل الإنسان وكيف يشرب. ومن هذه الآداب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم على المسلم أن يأكل بآنية الذهب وأن يأكل بآنية الفضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا، وهذا نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آناء الذهب والفضة. يعني واحد راح برا، سافر إلى الخارج، إلى أي دولة من الدول، وسكن فندق. مرات بعض الفنادق يجيبون الملاعق القفاش من فضة، فلا بد أن يتحرى يشوفها. مرات يكتب عليها فضة أو غيره، يعني لا يقلب القفشة ومكتوب عليها من فضة، فلا بد أن يتحرى، لأنه محرم أنك تشرب بآنية الفضة. فقال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. بعض المترفين المسلمين، أقصد ما أقصد الكفار، المسلمين المترفين، عند أواني ذهب ويشرب فيها للأسف. وبعض المشاهير يلبس السلاسل الذهبية وهم كثر. ليش؟ يقول لك: أنا مشهور وعندي ملايين. يروح يقط الدولارات على جسمه وبس عشان التصوير. هذا عصى الله عز وجل. ويحط شو اسمه عنده أواني ذهب وأواني فضة، ويقول لك: أنا عندي من الأموال ما عندي. عندك من الأموال الحين، لكن تعال يوم القيامة الله راح يحاسبك. لذلك بعض الناس يفطر على نعمة الله، يقول لك: أنا خلاص عندي فلوس، ليش ما أستخدم أواني الذهب والفضة؟ أستخدمهم. طيب وين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا؟ وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، نهي للتحريم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة، شنو مصيره؟ قال: من شرب من إناء من ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نار من جهنم، نسأل الله العافية. فنهي شديد. ليش؟ حتى لا يصبح الإنسان مترف، يشرب بآنية ذهب ويشرب بآنية فضة، وبعدين يلبس حرير ويلبس، لا، الحرير مو للرجال، هالحرير إنما جعل للنساء. فتخيل رجال لابس حرير، وين ترقعها؟ ما ترقع. فبعض الناس يلبس حرير عشان يصور ويسوي له دعاية، ورجال، ما أقول حرمة، لا، رجال،

وغترة وعقال، لا حنا نلبس. وتروح تلبس عقال وغترة وتمشي في الأسواق والناس تطالع فيها مستنكرة. إلى الآن فينا فطرة سليمة نستنكر هذا الشيء. لذلك لابد أن الإنسان يلتزم بأحكام الإسلام. لا موضة، شنو موضة؟ الموضة خلها للغرب، حنا نتبع الدين الإسلامي ما نتبع الموضات. لذلك من الأمور من آداب الطعام أيضا أنه يحرم أن يأكل ما حرم الله عز وجل على عباده أكله. يعني ما يجوز للإنسان أنه يأكل الميتة. الميتة يعني مثل أجلكم الله مثل خروف ميت بالصحراء. يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه كلها محرم على الإنسان المسلم أن يأكلها. ما يجوز الإنسان أن يأكل الميتة إلا مضطر وبقدر الحاجة. كذلك ما يجوز شرب الدم، وهذه لنا وقفة. بعض الناس احنا قبل يقولون اشرب الدم، دم ضاب، دم أرنب، دم مدري ايش، عشان يروح الربو اللي فيك في صدرك. لا، ما يجوز. هذه الخزعبلات اللي كنا نسمعها سابقا ما تصح مع الدين الإسلامي. دم ومدري ايش لا لا لا لا لا، وميتة لا، الدم ما يصح. يقول لك روح اذبح ضب واشرب دمه عشان يروح الرب اللي فيك. لا، يروح الرب بغير ما حرم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام. قال الله عز وجل ولحم الخنزير. الخنزير محرم سواء على الكافر أو على المسلم. لذلك تجد أن أهل الكفر يأكلون لحم الخنزير بكثرة. وقال بعض العلماء الأطباء خاصة قال إن لحم الخنزير يقتل الغيرة في الرجل المسلم. ذلك هم ما تجد في قلوبهم غيرة نهائيا. قال وما أهل لغير الله، يعني واحد يذبح عند صنم أو يذبح عند قبر. قل ليش؟ قال السيد فلان، سيد البدوي وغيره ومدري ايش، والسيدة زينب، اروح اذبح عند القبر عشان الله عشان هذا صاحب القبر يدعو لي. لا، خليه يفك نفسه عشان انا يفكني. لا، ما في بيني وبين الله عز وجل واسطة. ابي ادعو اقول يا رب والله عز وجل يسمعني، ما اقول يا فلان واذبح عنده الذبائح. قال والمنخنقة والموقوذة والمتردية، يعني اللي طايحة من فوق، والمنخنقة يعني مرات يقول لك يجينا دجاج من دول تخنق الدجاج ما تذبحه، وهذا ما يجوز. ذلك بعض الناس ما يتحرى بعض الأطعمة تكون مخنوقة، مثل بعض الدول ما بيأسميها لكن تكون مخنوقة، سواء الخروف أو الدجاج أو غيره، لابد أن يتحرى، وهذا هو من أداب الأطعمة. أو أنها مذبوحة بطريقة غير شرعية. فإذا كنت خارج دولتك في دولة غربية، دولة كافرة، لابد أنك تتحرى طعامك الحلال. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا ويرشدنا إلى ما فيه الخير. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر
0: آدمية.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لا شاردة ولا واردة إلا بين لنا فيها أمر صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك آداب الطعام. فللطعام آداب عديدة، كيف يأكل الإنسان وكيف يشرب. ومن هذه الآداب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم على المسلم أن يأكل بآنية الذهب وأن يأكل بآنية الفضة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا، وهذا نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آناء الذهب والفضة. يعني واحد راح برا، سافر إلى الخارج إلى أي دولة من الدول وسكن فندق، مرات بعض الفنادق يجيبون الملاعق القفاش من فضة، فلا بد أن يتحرى يشوفها، مرات يكتب عليها فضة أو غيره، يعني لا يقلب القفشة ومكتوب عليها من فضة، فلا بد أن يتحرى لأنه محرم أنك تشرب بآنية الفضة. فقال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. بعض المترفين المسلمين، أقصد ما أقصد الكفار، المسلمين المترفين، عند أواني ذهب ويشرب فيها للأسف، وبعض المشاهير يلبس السلاسل الذهبية وهم كثر. ليش؟ يقول لك: أنا مشهور وعندي ملايين. يروح يقط الدولارات على جسمه وبس عشان التصوير. هذا عصى الله عز وجل، ويحط شو اسمه عنده أواني ذهب وأواني فضة، ويقول لك: أنا عندي من الأموال ما عندي. عندك من الأموال الحين، لكن تعال يوم القيامة الله راح يحاسبك. لذلك بعض الناس يبطر على نعمة الله، يقول لك: أنا خلاص عندي فلوس، ليش ما أستخدم أواني الذهب والفضة؟ أستخدمهم. طيب وين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا؟ وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، نهي للتحريم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة، شنو مصيره؟ قال: من شرب من إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار من جهنم، نسأل الله العافية. فنهي شديد. ليش؟ حتى لا يصبح الإنسان مترف، يشرب بآنية ذهب ويشرب بآنية فضة وبعدين يلبس حرير ويلبس، لا، الحرير مو للرجال، هالحرير إنما جعل للنساء. فتخيل رجال لابس حرير، وين ترقعها؟ ما ترقع. فبعض الناس يلبس حرير عشان يصور ويسوي له دعاية، ورجال، ما أقول حرمة، لا، رجال، وعفوا على هالكلمة، هذه ممكن يكون يتشبه بالنساء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله عز وجل المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. تخيل رجال يلبس حرير، والحرير للنساء، وحرمة الحين للأسف موضة تلبس شماغ وعقال. وين قاعدين؟ وين قاعدين؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله، مو الرسول لعن، بل إن الله لعن هذه المرأة اللي تشبه. يقول لك: عادي، بس الرجال يلبس شماغ وعقال وغترة وعقال؟ لا، حنا نلبس، وتروح تلبس عقال وغترة وتمشي في الأسواق، والناس تطالع فيها مستنكرة. إلى الآن فينا فطرة سليمة نستنكر هذا الشيء. لذلك لابد أن الإنسان يلتزم بأحكام الإسلام. لا موضة، شنو موضة؟ الموضة خلها للغرب، حنا نتبع الدين الإسلامي، ما نتبع الموضات. لذلك من الأمور، من أداب الطعام أيضا، أنه يحرم
أن يأكل ما حرم الله عز وجل على عباده أكله. يعني ما يجوز للإنسان أنه يأكل الميتة. الميتة يعني مثل أجلكم الله مثل خروف ميت بالصحراء. يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه كلها محرم على الإنسان المسلم أن يأكلها. ما يجوز الإنسان أن يأكل الميتة إلا مضطر وبقدر الحاجة. كذلك ما يجوز شرب الدم. وهذه لنا وقفة. بعض الناس احنا قبل يقولون اشرب الدم دم ضاب دم أرنب دم مدري إيش عشان يروح الربو اللي فيك في صدرك. لا ما يجوز. هذه الخزعبلات اللي كنا نسمعها سابقا ما تصح مع الدين الإسلامي. دم ومدري إيش لا لا لا لا لا وميتة لا الدم ما يصح. يقول لك روح اذبح ضب واشرب دمه عشان يروح الرب اللي فيك. لا يروح الرب بغير ما حرم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام. قال الله عز وجل ولحم الخنزير. الخنزير محرم سواء على الكافر أو على المسلم. لذلك تجد أن أهل الكفر يأكلون لحم الخنزير بكثرة. وقال بعض العلماء الأطباء خاصة قال إن لحم الخنزير يقتل الغيرة في الرجل المسلم. لذلك هم ما تجد في قلوبهم غيرة نهائيا. قال وما أهل لغير الله. يعني واحد يذبح عند صنم أو يذبح عند قبر قل ليش؟ قال السيد فلان سيد البدوي وغيره ومدري إيش وسيدة زينب أروح أذبح عنده عند القبر عشان الله عشان هذا صاحب القبر يدعو لي. لا خليه يفك نفسه عشان أنا يفكني. لا ما في بيني وبين الله عز وجل واسطة. أبي أدعو أقول يا رب والله عز وجل يسمعني. ما أقول يا فلان واذبح عنده الذبائح. قال والمنخنقة والموقوذة والمتردية يعني اللي طايحة من فوق والمنخنقة. يعني مرات يقول لك يجينا دجاج من دول تخنق الدجاج ما تذبحه وهذا ما يجوز. ذلك بعض الناس ما يتحرى. بعض الأطعمة تكون مخنوقة مثل بعض الدول ما بيأسميها لكن تكون مخنوقة سواء الخروف أو الدجاج أو غيره لابد أن يتحرى. وهذا هو من أداب الأطعمة. أو أنها مذبوحة بطريقة غير شرعية. فإذا كنت خارج دولتك في دولة غربية دولة كافرة لابد أنك تتحرى طعامك الحلال. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا ويرشدنا إلى ما فيه الخير. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

0: جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
9: عدنية اف ام.
10: إن جل الذنب فأنت أجل
11: يا الله،
10: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9،
6: نفسي من الناس المجروحة.
5: عدن الجائزة

0: حياتك وانتشارك.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: 88 فاصلة 9.
7: عدن كارثية،
8: الكارثية.
6: عدن يا اف ام.

0: 89.9 عرض المساء. عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أنهي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: فندق بريرة عدن السياحي.
8: فندق بريرة عدن السياحي.
9: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
10: الرفاهية والمرح يلتقيان.
9: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
10: طيرمانات مجهزة،
9: غرف خاصة للعرسان،
10: خدمة غرف على مدار الساعة،
9: نت فضائي ستارلينك، ألياف ضوئية فايبر مجاناً بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
10: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
9: وموقف خاص للسيارات،
10: حراسة أمنية 24 ساعة.
9: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
10: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
9: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث، هاتف 02 392 4482 أو
10: 023924481 موبايل
9: 77116790 أو
10: 78114714.
9: فندق برير عدن
7: السياحي،
9: رفاهية تلامس أحلامك.
7: تلامس أحلامك.
11: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: 88 فاصلة 9 نفسي من الناس المجروحة عدن الجائر
1: سعبتني وملثم أرجوك وكل دمع محلاك محلا عيونك يا زين يا بلوشة
0: عدن الجائر.

0: اللون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: وبعدين معاكي بقى يا ست كندة، هو اياد يموت تقعي من طولك يرجع تقعي من طولك برضو،
2: بس الفرق المرة دي كبير. المرة اللي فاتت قلبي ما استحملش الزعل، المرة دي قلبي ما استحملش الفرح.
3: سلامة قلبك يا كندة.
1: يا اخويا قلبها وفشتها وكل حاجة فيها بقت زي الفل اول ما شافتك، دي حركات بس عشان تعرف غلاوتها عندك.
3: والله يا مش محتاجة تعمل حركات، كندة عارفة ايه عندي. ايه
4: ايه يا كندة مالك؟
2: ما تقلقيش يا مامي انا زي الفل.
4: ولما انت زي الفل ايه اللي جابك المستشفى؟
1: يا ستي اول ما شافت اياد وقعت من طولها.
4: اياد انا ما خدتش بالي انك واقف اصلا، هو انت مش كنت
3: مت؟ معلش جت سليمة المرة دي، الظاهر ان انا زي القطط بسبعة روح.
4: تمام الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلم حضرتك، والله كان نفسي قبلك من زمان.
4: يعني انت كويسة دلوقتي يا كندة؟
2: كويسة يا مامي تمام، بس اياد كان بيقولك انه نفسه يقابلك من زمان.
4: طب انا همشي انا بقى، الدكتور قال لي انه ساعة وهيكتب لها على خروج، ابقي هاتيها يا حسنى وتعالوا على البيت.
2: انا اسفة يا اياد.
3: مفيش داعي للاسف، انا عذرها.
1: والنبي انت طلعت واد طيب وقلبك بفتة بيضة.
3: ده من ذوقك بس يا حسنى.
2: لو سمحتي يا حسنى انا حاسة اني محتاجة حاجة مسكرة، ممكن تخرجي تجيبيلي عصير؟
1: واخرج ليه؟

0: عصير جنبك اهو.
1: اه طب ممكن يا حسنى تخرجي تجيبي لي ميه؟
0: الله، ما الميه جنب العصير يا كندة، سلامة الشوق.
1: طب خلاص يا حسنى، ممكن تخرجي تطرقي شويه؟
0: طب ما تقولي كده من الصبح. اخد انا العصير في ايدي وبالمره الميه دي كمان واضطر انا بقى.
1: ممكن افهم بقى اللي حصل ده حصل ازاي؟
2: يا ابن الذين يا ناس، انا مش مصدق نفسي. في الفتره القصيره دي الايرادات تضاعف.
3: تلميذك يا عم فكر.
2: لا تلميذ ايه بقى، ده التلميذ اتفوق على استاذه.
3: ولا تحصل، العين برضو ما تعلاش عن الحاجب.
2: عارف يا بوزو؟ لا قصدي عارف يا باسم. انت عوض ربنا ليا
3: اهو. انت
2: قول لي يا باسم، هو طارق ما كلمكش؟ ما سألكش عليا؟
3: لا ما سألش ازاي، ده داوش دماغي كل يوم والتاني يتصل بيا، بابا عامل ايه، بابا اخباره ايه.
2: انت بتتكلم بجد؟
3: ايوه
2: بتتكلم بجد يا باسم. طب هو طارق ما بيكلمنيش ليه؟
3: اصله محرج منك بسبب اللي حصل بينكو قبل ما يسافر، بس هو قال لي بابا يهدى بس وانا هكلمه على طول.
1: ايه ده؟ يعني انت اللي عملت التمثيليه دي كلها؟ انت اللي ألفت حكايه الحادثه؟
4: ايوه.
1: اخسى عليه، انا زعلانه منك قوي يا اياد.
4: نفس الزعل اللي زعلته منك لما ألفت حكايه الاوفيس بوي دي. كان لازم درسي يعرفك ان الكذب كارثه بتضيع صاحبها وممكن تضيع كل اللي حواليه كمان.
1: طب يا سيدي اتعلمت، بس برضو زعلانه منك.
4: طب يا ستي حقك عليا.
1: يا سلام، كده بالبساطه دي؟ ده انا كنت هموت فيها، بس المره دي بجد مش تأليف.
4: بعد الشر عنك يا احلى نودي في الدنيا.
1: يا سلام يا اخوي، برضو لسه زعلان.
4: طب وهتفضلي كده زعلانه لحد يوم جوازنا ولا ايه؟
1: اياد، هو انت بعد ما عرفت اني غنيه موافق تتجوزني؟
4: موافق بس بشرط.
1: هتنازل عن كل مقامك، اوعدك اني هبقى افقر منك.
4: مش ده شرط يا كندا، خلي فلوسك زي ما هي. انا شرطي الوحيد انك تعيشي على قدي، وفلوسك دي ليكي انتي وبس، مفيش جنيه منها يدخل بيتنا.
1: وانا موافقه، يلا بينا نتجوز.
4: لسه في مشكله، ومشكله كبيره قوي كمان.
2: ما فيش مشكلة ولا حاجة، انت بس اللي مكبرة الموضوع. ما تسيبيهم يتجوزوا.
1: مستحيل.
2: ليه مستحيل؟ شويكار، المفروض ان انت اتغيرتي وبقيتي عارفة يعني ايه حب.
1: مش لما يبقى حب حقيقي.
2: زي يعني؟
1: الولد ده بيضحك على كندا وداخل على طمع.
2: افلام الابيض واسود بقى، الفقير اللي بيحب الغنية ويطلع في الاخر بيضحك عليها عشان يكوش على فلوسها. اللي انا عرفته منك ان الواد محرم على نفسه فلوس كندا.
1: ما هو ده بقى الفيلم فعلا، الولد بيلعب على تقيل قوي.
2: وشكك ده بقى مبني على ايه يا سياده المفتش وكارومبو؟
1: ده مش شك، ده يقين ومعلومه.
2: معلومه؟ معلومه ازاي يعني؟
1: ثروت الراجل المحترم اللي بيحب كندا كانها بنته بالظبط، لما شك في الولد ده بلغني وفضلنا نتابعه لحد ما عرفنا اللعبه اللي بيلعبها. المشكله ان في حد بيساعده، بس مش قادرين لحد دلوقتي نعرف هو مين.
2: الله، طب انت ما قلتيش الكلام ده لكندا ليه؟
1: عمرها ما هتصدقني، هتفتكر ان انا بضحك عليها عشان ابعدها عنه، وساعتها هخسرها وبرضه هتتجوزه.
2: امال يعني هتسيبي الواد ده يضحك عليها؟
1: لا، لازم يكون في ايدي اثبات مادي يقنع كندا عشان تصدقني، بس الولد مش سهل. لا يا اياد، انا مش هسمع كلامك واستنى اكتر من كده، انا هواجه مامي واتكلم معاها.
5: كندا انت ليه مش فاهمه ان انا مستعجل اكتر منك؟ بس انا مش عاوز اكون سبب يبوظ العلاقه اللي بينك وبين مامتك.
1: يا سيدي المواجهه دي هتحصل كده كده، ايه الفرق بقى لما نعملها دلوقتي او بعد شويه؟
5: اكدب عليكي لو قلت لك اني عارف الفرق، بس فعلا خايف.
1: خايف من ايه بس؟
5: المواجهه دي يا كندا مش هتخرج بره احتمالين. الاحتمال الاول انك هتخسري مامتك ونتجوز غصب عنها، اما الاحتمال التاني انك تحافظي على علاقتك بمامتك واحنا اللي نخسر علاقتنا للابد.
1: الاحتمال التاني ده تنساه خالص.
5: وانا قلت لك اني مش هبقى مبسوط لما يبقى جوازنا على حساب علاقتك بمامتك يا كندا.
1: انت محترم قوي يا اياد، وكل يوم بتكبر في نظري اكتر من الاول.
5: وانا كل يوم حبك في قلبي بيكبر اكتر من الاول.
1: ايوه انت بقى.
5: وانت ليه محسساني اني ما بقولش كلام حلو خالص؟
1: بتقوله بالتيله، انا اللي بحس اني حنفيه رومانسيه مفتوحه.
5: يا كندا انا جوايا اكتر من كده بكتير، بس يمكن انا اللي ما بعرفش اعبر زيك.
1: من غير ما تتكلم انا بحسك يا اياد.
5: بجد؟
1: بجد جدا. وبمناسبه الجد، في قرار مهم جدا جدا.
5: خير، استر يا رب.
1: باشمهندس اياد، لقد اتخذت قرارا ان انا لاول مره في حياتي هواجه.
5: ما انا بقول استر يا رب.
1: انا النهارده هتكلم مع مامي في موضوع جوازنا.
5: ما قلنا نصبر شويه.
1: كندا يا كندا، بس دي علامه يا مارد، هكلمها يعني هكلمها. ايوه يا مامي، ام هير. اقفل انت وادعيلي. باي.
6: يا اهلا بالمعارك.
1: مساء الفل يا حبيبه قلبي.
6: مساء النور يا هاني، يا مامتي، يا صاحبتي، يا عمرايا. انت
1: الكلام الحلو ده وراه طلب.
6: اكدب عليكي؟ بس هو مش طلب بالظبط، تقدري تسميه اختيار انا اخدته، ويهمني موافقتك على الاختيار ده.
1: ده واضح انه قرار وانت بتبلغيه لي.
6: بصراحه بقى ماما انا هتجوز اياد.
1: هايل، الف مبروك.
6: نعم، هو انت سمعتيني كويس؟ انا بقول لك انا هتجوز اياد.
1: وانا قلت هايل، الف مبروك. المفروض اعمل ايه تاني؟
6: هو كان المفروض، لا مش المفروض، هو اللي كان متخيل يعني انك هتكسري الفيلا دي فوق دماغي.
1: اكسر الفيلا؟ الكلام ده كان زمان، انما دلوقتي انت عاقلة وناضجة وانا واثقة في اختيارك.
6: هو انت حرارتك عالية يا مامي؟ يعني هل كافة اعضائك الحيوية شغالة تمام؟
1: ده انا هزيدك من الشعر بيت. كنت بفكر اخلي فرحنا انا وفكري في نفس يوم فرحك انت وإياد.
6: واو، دي هتبقى حاجة فظيعة، ده احنا هنبقى ترند على السوشيال ميديا.
1: كنت بقول لها كده وانا من جوايا بطأ مسكت نفسي بالعافية.
2: اللي عملتيه ده عين العقل.
1: عقل؟ مش عارفة والله يا فكري، مش قادرة اتخيل ان بنتي رايحة تجري ناحية حفرة وانا مطلوب مني اشجعها واقول لها اتفضلي اقع يا حبيبتي، وفي الاخر كمان نسمي ده عقل.
2: انا معاك انها حاجة تلخبط، بس اللي انا متأكد منه ان اي تصرف تاني غير اللي انت عملتيه ده ما كانش هيبقى صالحنا.
1: افهم من كلامك اني لازم اكمل تمثيل دور الام اللي طايرة من الفرح بجواز بنتها الزفت دي؟
2: ما قدامناش اختيار تاني يا شويكار، ولو مؤقتا حتى.
1: ومؤقتا دي هتبقى لحد امتى؟
2: ده بقى السؤال اللي انا مش عارف له اجابه لحد دلوقتي.
6: بس يا سيدي هو ده اللي حصل بالظبط.
4: ايوه بس ازاي مامتك وافقت وبالسهوله دي؟
6: هي وافقت وبس، دي كمان بتفكر تعمل فرحها هي وانكل فكري في نفس اليوم
4: كمان.
6: كمان. انا مش عارفه انت عامل كده ليه، ده انا تخيلت ان انت هتطير من الفرح.
4: ايوه انا مبسوط طبعا، بس مش قادر استوعب رد فعل الغريب ده، يعني حاسس ان وراه حاجه مش طبيعيه.
7: مساء الخير. واضح ان جيت في وقت مش مناسب.
6: وانت من امتى بتيجي في الوقت المناسب؟ ده انت طول عمرك الشخص غير المناسب في الوقت غير المناسب برضو.
7: مش شكرين يا عسل.
4: لا لا لا، على فكرة حسنة بتهزر معاكي، دي حتى كانت لسه بتسأل عليكي من شوية.
6: بيكذب ولا حصل.
7: خلاص يا ستي انا جاي امضي منك ورقة وماشية على طول.
4: لا لا تعالي يا حسنة تعالي، انا كده كده هقوم عشان اكمل شغلي بعد اذنك.
6: الله عليك، حتى في الشغل ملتزم ومحترم. وانت يا ستي فين الورقه اللي عايزاني امضيها لك؟ استني استني استني، قبل الورقه انا عاوز اقول لك على مفاجاه هتطير عقلك.
7: يا ستي هو انا عقلي ناقص؟ ما هو طير خلقه.
6: لا لا لا، ده لسه هيطير ويطير ويطير.
7: وجول وجول وجول. خير؟
6: كان نفسك في ايه من زمان؟
7: قولي. ما كانش نفسي في ايه، انا نفسي في حاجات كتيره قوي.
6: يا ساتر على الطمع. طب هفكرك. بيب بيب بيب
7: بيب بيب. انت بقيتي بتشجعي الاهلي ولا ايه
6: يا بنتي؟ ايه اللي جاب سيره الكوره دلوقتي؟
7: الله، مش انت اللي بتقولي بيب بيب؟ هي بتبقى كده بيب بيب. اهلي تلبت التت اهلي.
6: يا حبيبه قلبي انا قصدي بيب بيب يعني العربيه.
7: بيب بيب عربيه؟ مالها؟ اوعي تقولي اتخبط التاني، دي عربيه انتيكه وقطع غيرها على ما نلاقيها بتطلع عينينا.
6: انا مش قصدي عربيه بابي، انا بتكلم على عربيتي انا.
7: مالها عربيتك انت؟ ما انت ما بقيتيش اصلا بتركبيها، انت على طول راكبه العربيه الانتيكه بتاعت ابوك. رغم ان عربيتك دي حته عربيه بصراحه احلى من عربيه ابوك 100 مره.
6: وعشان هي عاجباكي كده انا كتبتها باسمك.
7: هي ايه دي اللي كتبتيها باسمي؟
6: العربيه.
7: العربيه يعني العربيه اللي انا كنت بركبها جنبك وابقى هتجنن واسوقها ولو مره واحده هتبقى بتاعتي؟
6: يس.
7: طب وانت تعملي كده ليه يا كنت؟ دي عربيه غاليه قوي.
6: مفيش حاجه تغلى عليكي يا سونسون انت يا عسل. يا هبله، ده انت اختي.
7: بس ده كتير قوي يا كنت.
6: انا ما ينفعش ابقى فرحانه وانت ما تبقيش فرحانه زي بالظبط.
7: انا كنت عارفه انك بتحبيني بس ما كنتش متخيله انه للدرجاتي.
6: عشان عبيطه؟ وبعدين كفايه دراما بقى، فين الورقه اللي انت عاوزه تمضيها؟
7: خلاص خلاص يا كنت مش مهم.
6: ايه ده؟ ولما هو مش مهم دخلتي ليه علينا انا واياد؟ ده كان لسه هيرص لي وصله رومانسيه، انما ايه الله يسامحك.
7: كندا انا نفسي اقول لك على حاجه.
6: ايه الدخله الغريبه دي؟
7: انا مش مرتاحه للي بيحصل.
6: اللي هو
7: قصدي يعني، ومن الاخر كده انا قلقانه قوي من فكره جوازك من اياد. وما تسالينيش بقى قلقانه ليه ومن ايه، لان انا نفسي مش عارفه.
6: نعم، انت جايه دلوقتي؟
7: مش محتاجه ترد عليا كندا، انا جايه فضفض لاختي، وفي الاخر ده قرارك الشخصي وانت حره فيه. عن اذنك.
8: عدنية FM 88.5. 101.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن جي اف ام سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا 88 89
1: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جي اف ام

0: 是。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: ناينتي مول،

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: فندق بريرة عدن السياحي.
3: فندق بريرة عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
3: الرفاهية والمرح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
3: طيرمانات مجهزة.
4: غرف خاصة للعرسان.
3: خدمة غرف على مدار الساعة.
4: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء.
3: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن.
4: وموقف خاص للسيارات.
3: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق بريرة عدن.
3: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
3: 02-392-481. موبايل
4: 77-11-76-90 أو
3: 78-11-47-214.
4: فندق بريرة عدن
2: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك.
2: تلامس أحلامك.
5: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: يسعد لي عيني الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق
1: بالسوق.
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: ما أحلى واحدة
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: أنا أحلى واحدة.
0: أحلى
1: هلا أنا أحلى واحدة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

0: طب كان ايه شو العالم نايمة يا زلمة؟
1: ماشي
0: العالم نايمة. يلا شهل شهل كب. يلا اصحاب دور ليك. انت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل. نقلع من الحي ولا نقلع؟
0: شو عم بصير معي؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: خيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيكي فوتي لشوف انا غلط فيكي.
2: نقلع من الحي ولا نقلع؟
0: بدها تضرب بدها تضرب. طلع
1: لا اله الا الله.
0: بعدين
3: بلا اخلاق.

0: شو شكله؟ ما في مي؟
1: ما في مي.
0: كنت بعبي لك صراحة، بس تعرفي الوقت مأخر.
1: ولا؟
0: ايه والله.
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

ألف آه يا جدع لما الزمن بيخيب والسبع يصبح أسير الكلب ولا الديب. الصبر طيب أنا رايح

وتشكلت محكمة للدهم في يوم مشهور. يا خوف يا محكمة عدلك ميزانه يجور. وتشكلت محكمة

السماء ويبقى القضاء معذور والحكم ظالم. يا شمس شوف الجدع ألا يكون تعبان تعبان قالت عليك يا جدع

جمع في اتنين قلوبهم دور وشوية مأمور خواج أحمر وبعيون دور شهد وقال اللي قاتل هو ده ندهم أصل جليدي وقلبه منه محروق حرق

يا سلام ضابط عساكر خطر الكل قال له تمام وخد سلاحهم جميع وقال لهم بكره هيجي لكم غيره وأشرع

تبع الأوقات ورح وابور الحليب يسأل على الخواجات لابس خواجة ويتكلم تبع الأوقات أول ما شافوا الخواجة أمي رح حبوا وهب شد الم

يسبق الفكر الخيال. افتكت ظهرة امالي اللي دبلها الامال. كل ما يسبح خيالي يسبق الفكر الخيال. افتكت ظهرة امالي اللي دبلها الامال. كل ما يسبح خيالي يسبق الفكر الخيال. افتكت

وين طب مين بكرة ليه؟ فين احنا وبكرة فين؟ اتهنى معاه وغني.

حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكره يا حبيب قلبي.

الحب انا صنته في قلبي منه ناداني ليه وشو سكنته.

بكره يا حبيب قلبي يا غالي.

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب
0: عيش أيامك
1: ضحك ولا

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.